0: مخلوق نقطة نقطة وعقود أما لو خلصوا الصح أتشب نقطة وصلصلة أتشب نقطة وصلصلة تعمل تولى أفتغوكيو تمنى علينا أصنق ميا نقول لهم على أصلاف من تماني أطقنا تاكوا أولو مي تمنى نقول لهم تقول دورنا كاو ماتك من تقول دورنا كاو استرينتو أما لو تاكوا أتمي أولوك أولو تماك فيرتو من نجترين سلاكتوك كاو استرينتوك أما لو تاكوا نوي وقتي تماك من أبكوين أكتو تاكا تاكو تخا هيو لكتو تماني أمي رقمي تاكوا لغمو أمي تلومي تفاقب تاكا تلخي كيبوها
1: Nakokme noa.
0: Ah, nakokme.
1: Ah, atune.